اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: عرب له أسرار. نغم على أوتار. معنى به أشعار. صوت الخليج تغني مع شمس كل نهار. طربيات
1: قلب باطن وضار.
0: طربيات في 9:30 صباحا بتوقيت الدوحة من الأحد إلى الخميس على صوت الخليج. طربيات.

بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. بدأت رحلة جديدة من طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، رحلة طربية غنائية ممتدة على مدى ساعتين إن شاء الله. نتمنى لكم أطيب وأجمل الأوقات وأحلاها. نتمنى لكم يوم أحد، بداية أسبوع، بداية نهار مليئة بكل ما هو خير وصحة وعافية للجميع إن شاء الله. أهلا وسهلا بكم وباتصالاتكم وطلباتكم ومداخلاتكم على الهاتف رقم 440-30,000 من داخل ومن خارج قطر. معالي مستمعينا الكرام من خارج قطر، سوى إضافة فتح الخط إلى قطر 02974. بالإمكان أيضا التواصل مع برامجنا من خلال ترددات FM الخاصة بإذاعة صوت الخليج على نحو التالي: في الدوحة الترددات 93.4 أو 99 أو 100.8، اسطنبول 99.4، الكويت 102.4، البصرة 98.7، بغداد 95، مسقط 107.7، صلالة 91.6، لندن الكبرى داب 12A ديجيتال، عمان الأردن 98.1، فيينا جنيف زيورخ ديجيتال. بالإمكان أيضا التواصل مع برامجنا من خلال الموقع على الإنترنت skr.fm ومن خلال التطبيقات على الهواتف الذكية. من فاته الاستماع للحلقة على الهواء مباشرة بإمكانه أن يستمع إليها مرفوعة على الموقع skr.fm البرامج طربيات الحلقات، أو أن يستمع إليها مسجلة ومعادة في الواحدة بعد منتصف ليل اليوم التالي بتوقيت الدوحة إن شاء الله. تحية طربية صباحية من فيصل الشيراوي في التنفيذ والتنسيق. من داخل الاستوديو يحييكم عبد السلام جاد الله. أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام، نلتقي ثانية عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدأ بال وتكونوا بصحة وعافية إن شاء الله. أنا كتبت ما طلبتم في أبو هيثم، طلب نعمة النسيان ميادة، عبد الله أحمد مسعد طلب أغنية على ذوقي، يعني أغنية يمنية إن شاء الله. سعاد غير الأغنية اللي طلبتيها لو تكرمتي ولك الشكر الجزيل. مازن طلب خدك ورد دياب مشهور. عيسى السليطي مهما يلوعني الحنين أيوب طارش. أم حمد طلبت على طرف جناحك نجاة الصغيرة. عادل ببشير طلب إن شاء الله ما بوشي فيروز. سالم هلهول طلب بيقولولي توبي صباح. فاطمة الوهيبي طلبت ماني كذابة صباح خوري. علي خاطر النجادي طلب يا أحبابي هذا حالي. نعيمة سميح. نبيل طلب حسين نعمة راحن وانقضن أيامنا الحلوة. راحن وانقضن أيامنا الحلوة، لا أيامنا الحلوة جاية إن شاء الله. أيضا حسين نعمة. في كمان المستمع الكريم ناجح الجيوسي من الأردن غير الفنان اللي طلبته لو تكرمت يا الجيوسي. عزيز غازي من المغرب طلب ممكن أني راحلة للحياني محمد الحياني إن شاء الله. عزيز غازي طلب إني راحلة، سمعني يا فيصل، إني راحلة لمحمد الحياني، قصيدة جميلة. في محمد ماهر أرجو الاستماع للمطربة شريفة فاضل بأغنية الليل، الليل موال العشاء، نكتبها لمحمد ماهر، الليل لشريفة فاضل. وفي أبيات اختارها علي خاطر النجادي سأقرأها إن شاء الله، بس خلينا نسمع أغنية الاستهلال يا فيصل، يا هلي لعبد الحميد السيد.

تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى بال. الجيوسي غير برضو المطرب الثاني، ناجح ناجح الجيوسي غير برضو المطرب الثاني لو سمحت. وفي مين؟ عيسى سليطي يقول عبد الحليم غناها يا هلي في تلفزيون الكويت باللباس والغترة والعقال. أيوة، ما هو هاي الأغنية من كلمات وليد جعفر، ألحان عبد الحميد السيد. يا هلي من كلمات وليد جعفر، ألحان عبد الحميد السيد. ولما راح عبد الحليم حافظ إلى الكويت سنة 1965، عبد الحميد السيد عرض على عبد الحليم، قال له تحب تسمع؟ عايز أنا عملت لحن وحاب أسمعك إياه يعني. فقال له ماله عبد الحليم، فسمعه اللحن فأعجب عبد الحليم اللحن، فغنى الأغنية اللي هي هلي اللي سمعتوها من ملحنها عبد الحميد السيد، اللي لحنها عبد الحميد السيد واللي كتب الكلمات وليد جعفر. ومش بس غنى هذه عبد الحليم في الكويت، عن غنى السمار، غنى أكثر من أغنية. الآن في ذهني السمار، أنا ثلاث أغاني تقريبا، يا فرحة السمار ويا هلي وفي كمان أغنية. طيب وين وصلنا؟ وصلنا درب الحنة، وصلنا درب الشوك. نسمع أبو هيثم اللي طلب ميادة نعمة النسيان ونكمل إن شاء الله.

ما زلنا معكم ومع طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدأ إبال. وفي معلومة من أبو فهد الراشد، حياك الله يا أبو فهد من الكويت. يقول معلومة عرفتها بالصدفة، المطرب البحريني الجميل إبراهيم حبيب قد شارك كضيف شرف في مسلسل كويتي يحمل عنوان في منتصف الليل خلال سبعينيات القرن الماضي. والله شكرا على هذه المعلومة، أنا ما عندي خبر فيها والله. شكرا على هذه المعلومة. على العموم أبو خالد يعني ما بقصر، يعني حينما يشارك في شيء فهو يشارك بحب صراحة، يعني دائما هو يشارك بحب. في شكرا هذا عيسى صليد، لا شكرا على واجبي حبيبي. في سعاد من الكويت غيرت إلى عبد الحليم حافظ، طلبت يا أحلم بيك عبد الحليم حافظ. شكرا لك يا سعاد. وشكرا ل ناجح الجيوسي غير إلى فريد الأطرش زمان يا حب. إن شاء الله أنا كتبت اسمك وكتبت طلبك يا جيوسي ويا ناجح الجيوسي، وإن شاء الله تسمع طلبك. تابعنا وفالك طيب إن شاء الله. وين وصلنا الآن؟ وصلنا أبو بكر سالم في عبد الله أحمد مسعد، كان طلب أغنية، بده أغنية يمنية شلبية أمورة خفيفة حبوبة وتكون أغنية يمنية ونسمعوا إياها. فسمعك هذه الأغنية يا عبد الله أحمد مسعد، إن شاء الله يعجبك ذوقي يا عبد الله.

مضطربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدأ بال. وعلى طاري أبو بكر سالم، في أغنية غناها أبو بكر سالم كتبها أحسان محضار اللي هي سلم ولو حتى بكف الإشارة، طبعا غناها أبو بكر سالم وغناها الفنان البحريني الكبير الأستاذ إبراهيم حبيب. طبعا كل فنان بيضع بصمته، بصمته الصوتية، بصمته الإحساس الفنية الموسيقية، لكل منا بصمة في موضوع الموسيقى وموضوع الحياة عموما. فغناها إبراهيم حبيب سلم ولو حتى بكف الإشارة. هنسمع الأغنية إن شاء الله ونركز مع الكورس. الكورس حيقول الجملة، الكلمة اللي احنا سنتوقف عندها أو الجملة اللي سنتوقف عندها، فنركز مع الكورس. نسمع.

0: ليم في الحيط زاحي ورمان، هذه العبارة، ليم في الحيط زاحي ورمان. نتلقى أجوبتكم، نسمعها الأول كمان مرة.
1: لك وانت سلطان، ليم في الحيط
0: ليم في الحيط زاحي ورمان. نتلقى أجوبتكم ونستعرضها في العشر والنصف إن شاء الله، أو قبل العشر والنصف بقليل. شكرا لأبو راشد عبد الرحمن من البحرين، يقول الأغنية الثالثة التي غناها عبد الحليم هي عيني ضناها السهر. صح، عيني ضناها السهر، يعني ثلاث أغاني اللي هم يا هلي ويا فرحة السمار وعيني ضناها السهر. شكرا يا أبو راشد، وشكرا لكم مستمعين الكرام. وطربيات يعني هو من جهة برنامج يتناول الطرب العربي الأصيل من المحيط إلى الخليج، أو الطرب العربي عموما، بلاش الأصيل لأن احنا كله أصالة، يعني كل التراث الغنائي والعربي هو كله أصالة، يعني التراث العربي يحتاج إلى توثيق، يحتاج إلى الجيل الحالي يعرف تراثه الموسيقي والغنائي، يعرف أهم الرواد في مسيرة الأغنية العربية من المحيط إلى الخليج، ويسمعهم ويعرفهم وميز أصواتهم ويتعلم منهم ويرتقي بهم وبتراثهم الموسيقي ويجدد ويطور، بس عن فهم، وعن مش أي حد يصلح أن يطور ويجدد، يجب أن يترسخ فيه التراث وبشكل صحيح وبشكل حقيقي وبشكل ممتع وبشكل جميل حتى يستطيع أن يطور أو يجدد. نستمع الآن إلى عبد الحليم حافظ، بحلم بيك، طلبة السعاد من الكويت.

0: طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. المستمع الكريم عبد الله أحمد مسعد من اليمن يقول أستاذ عبد السلام لا تزعل مني، أنا أسمعها دائما صوت الفنان أبو بكر سالم، الكلمة داحي وليست زاحي، الكلمة التي نطقها الفنان المتميز إبراهيم حبيب لكل فنان ما يريد، لكن الكلمة داحي، أتمنى أنك ما تزعل. لم أزعل يا بالعكس، أنا بدي أتعلم، بدي أعرف، بدي داحي داحي زاحي ساحي اللي أنت شايفه يا عبد الله، داحي. طيب ما معنى داحي؟ ما معنى داحي؟ صوت جدا رديء، هذه علياء من بريطانيا، صوت رديء برضو. احنا بنبلغ اولا باول يا علياء، ان شاء الله يتعالج الامر ان شاء الله. اللي بهمنا انه يصل الصوت، صوت الخليج، بوضوح تام للمستمع الكريم والمستمعات الكريمات اينما كنا او كانوا يعني. طيب وين؟ اوكي ماشي الحال. وصلنا احنا لنسمع كمان مرة كلمة في اغنية.
1: وانت سلطان لين في
0: داحي ورمان، ولا يهمك يا عبد الله، داحي ورمان، ليم في الحيط، داحي ورمان. نتلقى اجوبتكم ونستعرضها بعد قليل ان شاء الله، قبل العاشرة ونصف بقليل ان شاء الله. ونسمع الان طلب مازن، طلب ذياب مشهور، خدك ورد. ان شاء الله يكون مازن ما زال متابعا.

0: طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى إبال، ونسمع كمان مرة كلمة في أغنية أو جملة في أغنية.
1: كنت سلطان لين في الحيط
0: داحي ورمان، لين في الحيط داحي ورمان. هذه العبارة عبارة يمنية، وعبد الله وين راح المستمع الكريم عبد الله أحمد مسعد، يلا تعطينا الجواب يعني المفحم، بحيث أنه خلص تعتمد هذا التفسير من عندك، يعتمد أي مستمع في الوطن العربي أو في العالم العربي أو في العالم يعني أذن عربية تسمع تكون عارفة معنى هذه العبارة يا عبد الله. كويس كويس. وين وصلنا؟ وصلنا عيسى السليطي طلب نسمع كلمة في أغنية واللي سمعناها. طيب عيسى السليطي طلب مهما يلوعني الحنين لأيوب طارش.

0: عربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. في عبد الله من اليمن يقول: أستاذ عبد السلام، المعذرة منك، الكلمات تقريبا حضرمية وأنا لا أجيد اللهجة الحضرمية، ولو كنت أجيد هذا كنت قلت لك، لكن أقول لك داحي مجتهد، فقط أنا أجتهد، أقول لك داحي يعني واضح بجانب الرمان. شكرا لك يا عبد الله. طيب، في أبيات أرسلها علي خاطر النجادي وعشاس ما يزعل، أبيات لعيسى جرابة: ما بين ليلى وانطفاء نهارهم روح تناجيهم وراء ستارهم، تركوا لي التذكار كيف أضمه، ما يرتجيه القلب من تذكارهم، وبلا وداع غادروا، لو في يدي لأضفت من عمري إلى أعمارهم، وغرستهم في كل شبر حيثما وجهت، عانقني شذا أزهارهم، ورسمتهم في كل وجه علني، أرنو لهم إن تهت عن أخبارهم، أبلا وداع غادروا، ما ضر لو أخذوا محبا رام طيب جوارهم، أبلا وداع غادروا، ما ضرهم أو ما ضر لو أخذوا محبا رام طيب جوارهم، يا لوعة المشتاق ذابت مهجة ثكلى تتوق إلى سنى أقمارهم، وبيضت العينان حزنا إنما عز القميص ولا سبيل لدارهم، أشتاقهم ضحكا بكاء مثلما أشتاقهم في صمتهم وحوارهم، أشتاق ومضة نورهم أجلو بها ليلي كما أشتاق جذوة نارهم، أحيا بهم رغم الغياب ولم أزل أسقي فؤادي من ندى آثارهم، وبلا وداع غادروا لم يتركوا إلا بقايا في طريق مسارهم. شكرا يا علي خاطر النجادي، تحية لك وتحية للشاعر. وننتقل الآن لطلب أم حمد. نسمع كمان مرة. صح، معك حق.
1: انت سلطان لين في الحيط، لين في الحيط.
0: نتلقى أجوبتكم ونستعرضها قبل العاشر ونصف بقليل، ونسمع طلب أم حمد على طرف جناحك يا حمامة، جناحك يا حمامة لنجاة الصغيرة.

0: طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. للمرة الأخيرة بنسمع كلمة في أغنية, كلمة في جملة, ونستعرض أجوبتكم. نسمع نشوف الأجوبة. سعاد أرسلت تقول: أبو أحمد, أنا سمعت الأغنية بصوت أبو بكر سالم زاهي وليست داحي. شكرا يا سعاد على المعلومة. أيضا وين وصلنا؟ أول جواب من ريم, تقول ريم: ليم ليمون, ليم في الحيط يعني في البستان, زاحي ناضج وطري. تحياتي ريم. يعني في الحديقة أو البستان ليمون ورمان ناضج, فهو يشبه الحبيبة وجمالها كجمال الفواكه في البستان ونضارتها. شكرا يا ريم. صح. مازن: في الحيط في اللهجة الحضرمية واليمنية تعني البستان, في البستان يعني, أو الحديقة المحاطة بجدار, زاحي أي مزدهر وجميل المنظر, ورمان شجر الرمان أو ثمار الرمان ناضجة. صح. نروح لأبو هيثم في مسقط: معنى كلمة داحي واسع أو باسط. تحياتي. ويقول احنا أدعنا طلبك, شكرا لك يا أبا هيثم. في الجواب لا ما جاوب. طيب فاطمة الوهيبي: تفسير المفردات. تعبر عبارة ليم في الحيط زاحي ورمان عن وصف جمال المحبوبة ومفاتنها بطريقة رمزية مستوحاة من البيئة الطبيعية والبساتين, وهي مأخوذة من مطلع قصيدة غنائية حضرمية شهيرة للشاعر حسين أبو بكر المحضار. تفسير مفردات العبارة: الليم يقصد به الليمون أو شجر الليمون المحمل بالثمار, وهو رمز للصفاء والجمال والرائحة الطيبة. الحيط تعني البستان أو الحديقة المحاطة بجدار في اللهجة الحضرمية أو اليمنية. الزاحي تعني مزهو ناضج متألق أو في كامل بهائه وحسنه. رمان يقصد به ثمار الرمان الناضجة التي تشبه في لونها وتدفقها حمرة الخدود أو الشفاه. المغزى والمقصود: يستخدم الشاعر هذا التشبيه البليغ ليتغزل بجمال المرأة وكأنها بستان مليء بأشجار الليمون والرمان المتألقة والناضجة التي تسر الناظرين في استعارة فنية تعكس الشوق والافتتان بحسنها ورونقها. فاطمة الوهيبي. شكرا يا فاطمة, تحية لك. سعاد من الكويت: أبو بكر سالم يقول بالأغنية زاهي ورمان, توني سمعتها. شكرا يا سعاد. في مين كمان؟ محمد حسن: زاحي ورمان أي أنك خفيف على القلب. شكرا يا محمد, يعني أنت جبت الخلاصة. شكرا يا محمد, تحية لك. إحنا وصلنا العاشرة والنصف, وكل أحد في العاشرة والنصف نحن نلتقي مع نوادر غنائية أو موسيقية. الجزء الثالث من اللقاء مع توفيق النمري الموسيقار الأردني الراحل رحمة الله عليه, أجراه معه حكمة وهبي وهو إذاعي وممثل وفنان لبناني. نسمع الجزء الثالث من اللقاء.
1: كيف تقدم لنا على فرقتك الخاصة الفرقة التي تتحمس لها كثيرا؟ طبعا فرقة الفحيص.
2: فرقة الفحيص عظيمة جدا, وأتمنى لها كل تقدم كباقي الفرق في الأردن. والفرقة التي تعنى بإحياء التراث هي بالحقيقة باعتقادي إنها جسر, هذا بخلينا ما ننقطع عن تراثنا الأصيل القديم.
1: فرقة الفحيص لإحياء التراث. وكما علمت بأن الفحيص بلدة في الأردن كانت مشهورة منذ قديم الزمان بتعامل بالأعشاب,
2: الطب العربي,
1: الطب العربي. صح. بواسطة الأعشاب, هل هذا صحيح؟
2: نعم صحيح, أنا سمعت بهذا ومأخوذ من فحص يفحص, يعني الطبيب عندما يفحص للمرض وبرضو بضيف على ذلك أنه أهليها كرام ومستوى التعليم عندهم عالي جدا. بعدين موقع الفحيص في مكان أشجار وخضار
1: حواليها،
2: شيء ممتاز جدا، وإثبات على ذلك وطنيتهم. أنا بثني عليهم في تشكيل الفرقة هذه اللي هي لها علاقة بالتراث، ومن لا تراث له لا حسب ولا نسب له.
1: صح، ده تحياتنا لهم. وكما يبدو أن الفرقة مؤلفة من 40 عضو تقريبا، تقدم الحفلات الشعبية في كل مناطق الأردن.
2: نعم نعم، وفي مهرجان جرش يعني قدمت الأغاني الشعبية، وكان الاستحسان بشكل عظيم جدا للفرقة.
1: إذن سوف نعود لنطلب من الأستاذ توفيق النمري تقديم بعض النماذج من الفولكلور الأردني الذي
2: أنا قدمت الشروط
1: تقديم هذه الفرقة أيضا.
2: هذا لون نهجيني.

0: هذا نوع الهجيني ماشي على إيقاع حواف الجمال.
1: يبدو بأن الجمال عندما تستمع إلى مثل هذه الألحان أيضا تتمشى بطريقة أخرى.
0: ليست هي تتمشى، هي تخطو هذه الخطوات، ولكن الذي يطبق الألحان هو الذي يتسنم الجمل. هو يغني طبقا للإيقاعات اللي ماشي بالجمل، بوف بوف بوف بوف، لما تسمع مثلا في الصحراء.
1: ثم ماذا هنالك أيضا؟ الحصاد مثلا.
0: هناك مثلا كمان الحداء. الحداء يحتوي برضو على الطابع الفروسي والطابع الغزلي.

هذا البدو الأصيل، هذا تراثنا. يعني أنا بشوف أنه في اختلاف بين ما نستقي من التراث وبين الاجتهاد الشخصي مثلا للملحنين، لأنه بكون ابن وقته. أما التراث يخلي الإنسان يولد عنده ذكريات، يعني ما أحلى أن يكون الطرب أن يقترن بالذكريات. يعني أنا لما أتذكر أهلي وأجدادي هم زفوا العريس وقولوا الأغاني الشعبية، لما أتذكرها أطرب وأتذكر. لكن التلحين الانفرادي الخاص هو بس للتطريب، للطرب خاصة.

عربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى بال. كل يوم في هالوقت بسمعكم مقدمة أغنية وعليكم أن تعرفوا الأغنية. بس بس اليوم فيصل الشيراوي. طيب نسمع عادل، طلب عادل بوشيت، إن شاء الله ما بوشي فيروز.

ما بفهم شيء، مشكلة. وعلى فكرة حل، لأنه ما بفهم شيء مش حد يتحمل مسؤوليته. زياد الرحباني. طيب نسمع كمان مرة مقدمة الأغنية. ونسمع طلب سالم هلهول من عمان، بيقول لي توبي لصباح.

تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. هذه الأغنية لها عنوانان بيقولوا لي توبي أو عاش أو غلبانة والنبي. وين وصلنا؟ برضو كمان مرة مقدمة الأغنية، إن شاء الله تكونوا عرفتوها. فاطمة لهيبي طلبت ماني كدابي لصباح خوري. صباح خوري مطربة لبنانية اشتهرت في أواخر الستينيات وحتى مطلع السبعينيات. غنت عدد من الأغنيات والأسطوانات، منها أعمال ذات طابع شعبي، تعاونت مع فنانين من المنطقة. من أعمالها الشهيرة أغنية حول منزن إتنا من كلمات الفنان الليبي أبو صابر ولحن شعبي ليبي، والتي سجلت على أسطوانات في ذلك الوقت. تحفظ أعمالها ضمن أرشيف المنصات والمكتبات الموسيقية المختصة بالتراث الغنائي اللبناني والعربي القديم. نسمع صباح خوري ماني كدابة اللي طلبتها فاطمة الوهيبي.

صباح خوري من لبنان، وأغنية ماني كذابة منها إلى طلب. أول شيء نسمع مقدمة الأغنية. والله عرفوها عرفوها يا فيصل مهما حاولت. طيب، علي خاطر النجادي كان طلب يا أحبابي هذا حالي لنعيمة سميح.

0: عربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى بال، ونسمع كمان مرة مقدمة الأغنية. ونسمع طلب نبيل: راحا وانقضا أيامنا الحلوة لحسين نعمة.
1: راحا وانقضا أيامنا الحلوة

طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدأ بال. وللمرة الأخيرة بنسمع مقدمة الأغنية. على طول عرفوا ما شاء الله عليهم، يعني هذا من التوقيع التوقيع التوقيع التوقيع التوقيع، يعني خلي وين التوقيع راح، يعني عفوا عند عادل أحمد. يا عادل دائما وقع جنب الجواب على أساس ما أدور على اسم وجوابك صح. أغنية عجيبة لغريد الشاطئ، صح، عجيبة لغريد الشاطئ. سعاد أعتقد عبد الكريم عبد القادر، لا غريد الشاطئ عجيبة. مازن أبو أحمد، بعد إنك عندي عندي نادرة لأحمد رامي يتكلم عن أسمهان وأجرى اللقاء الفنان سمير صبري ومدته 3.5 دقائق، إذا ممكن نسمعها في فقرة نوادر وشكرا لك. إن شاء الله يا حبيبي، إن شاء الله أسمهان وأحمد رامي، يا سلام إن شاء الله. شكرا شكرا لاجتهاداتك واهتمامك يا مازن. نيجي للمستمع الكريم عادل بوبشيت، المقدمة غريد الشاطئ عجيبة، صح صح. أبو هيثم من مسقط، مقدمة الأغنية لمحمد عبد الوهاب، لا لغريد الشاطئ. شكرا يا عبد الله أحمد مسعد من اليمن، لا داعي أن تعتذر. كل ماذا قال الشاعر، ماذا قال بتذكر اسمه بس أقول ما قال، يعني فقل لمن يدعي في العلم معرفة عرفت شيئا وغابت عنك أشياء. هذا القول اللهم صل على سيدنا، راح بتذكره، المهم مش مشكلة. أبو نواس ما فيش حد منا عارف الأشياء كلها يا عبد الله، لا تعتذر يا حبيبي لا تعتذر. محمد حسن، أغنية كويتية يمكن شاد الخليج، أنت قربت، لا مش شاد الخليج، هي عجيبة لغريد الشاطئ. إذا نسمع مقدمة الأغنية جزء منها ثم نكمل.

للأسف هي طلعت لأنه في تسجيل موسيقى بس من غير المطرب. احنا استنينا المطرب يغني. يلا معلش بس صح هي عجيبة لغريد الشاطئ. ونسمع محمد الحياني مطلوب إني راحلة، طلبها عزيز غازي من المغرب.

طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. عجيل ثامر السعدون طلب أغنية على ذوقي لعوض الدوخي. اسمع يا عجيل، إن شاء الله يعجبك ذوقي.

وصلنا لأغنية الختام. أم كلثوم حقابله بكرة، طلبها ياسر الجهني من أمريكا. معها نترككم في حفظ الله ورعايته، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله في حلقات قادمة. حتى نلتقي ثانية بإذن الله تعالى، لكم أجمل تحيات فيصل الشراوي في التنفيذ والتنسيق. من داخل الاستوديو يحييكم عبد السلام جاد الله. تذكروا لا تنسوا ابتسامتكم، في أمان الله.

شراب له أسرار. نغم على أوتار. معنى به أشعار. صوت الخليج تغني مع شمس كل نهار. طربيات طربيات في 9:30 صباحا بتوقيت الدوحة من الأحد إلى الخميس على صوت الخليج. طربيات.

لو سمحت أبيك بكلمة. إيه ما هي كلمة بصراحة، هو قرار. كل شيء بيني وبينك انتهى باختصار.

واحدة واحدة حتى أستوعب كلامك والجروح. أنت فاهم شنو يعني انتهينا؟ شنو يعني انتهينا بكلمتين؟

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

وبركاته. مع تباشير الوسمي نحييكم وين ميسي. مبتدل حياكم الله ويانا روضة إبراهيم وإبراهيم العزام.

مع أجواء البراد واستقبال الشتاء إحنا وياكم نعيش أحلى لحظات وأحلى وقت. ومع هذه البداية بنهديكم الجديد والحصري من برنامج سمعنا صوتك. برنامج كان فيه منافسة بين أصوات شبابية كثيرة والفائزين تم إنتاج أعمال غنائية لهم. إحنا بنهديكم واحدة من الأعمال اللي أنتجناها للموهبة والصوت المميز فهد صليطي، أغنية شوف حبك. كل يوم بيكون في إن شاء الله أغنية مختلفة وصوت جديد تتعرفون عليه. يلا خلونا نستمتع.

شوف حبك من كلمات سراب الحان سحيم توزيع مهند سيف، وايضا عندنا الصوت العذب فهد السليطي. شوف حبك وتريات خالد عويضة، ناي احمد خيري، وكيتار شريف فهمي، ميكس ماستر رامر هاشم.

شبابكم في آمرة الدلال اهديناكم ناصر الكبيسي أحبك قالها. والحين نرجع لاختياراتكم وطلباتكم على 440-30 ألف. هلابكم على تطبيق إكسس. ما معاكم اختيار بو ناصر. ديانا كرزون من جلسات صوت الخليج، قارئة الفنجان للراحل الكبير الأستاذ عبد الحليم حافظ.

للدنيا ونرجع ونسمع اختياراتكم. أبو هيثم من مسقط غير الفنان، شكرا لك يا عبد الرحمن، غير الاختيار الفنانة أصالة. مريم من عمان، يلا نسمع معك اختيار الضحكة الحلوة للفنان العماني الشاب أيمن ناصر.

عليكم وعلى اختياراتكم. خليني أمسي عليكم بالخير جميعا. هلا هلا على وجداد، شكرا لاختيارك. خالد عبد الرحمن مرحبا ومسهلا. أيضا أبو هيثم غير الفنان، وشكرا لاختيارك. تسلمين يا مريم. هلا معلي، هلا عبد الرحمن، نسمع معك اختيار راح حلو. وبعد نقول لك عذروب خلي حسنا الفتان بنسمعك اياها بصوت فنان ثاني. أصالة من اختيارنا يا علي موسى، اختار معنا الزميل إبراهيم العز.

كثير منكم يعرف ان 60 دقيقة حياة هو احد ابرز البومات النجمة السورية اصالة النصري، وهذه الاغنية الهيد اللي حملت نفس الاسم وحققت نجاح جماهيري كبير من كلمات باسم عادل والحان وتوزيع الموسيقى الراحل محمد رحيم.

موسى ولكل محبي أصالة أهديناكم 60 دقيقة وشكرا لهذا المنظر والصورة الرائعة للغروب. لمحبي الفنان علي عبد الكريم أعاد مع صوت خريج مجموعة رائعة من أعماله بنهديكم تمنيت من الله إهداء لكل محبي هذا الصوت المميز.

حياكم الله خالد المحرزي من عمان، وهلا ايضا باخونا هيثم، شكرا على وجداد اختيارك موجود. بو سعيد هذا الاختيار اذا لك.

تسلم أخونا عيسى على الإهداء لشباب المجلس وعبد الله صليطي أبو مطر أبو خليل. شكرا يا ناجح الحبوسي على التواصل من الأردن، وشكرا لك يا أبو سعيد. مرحبا ومسهلا كاظم مستار، إن شاء الله بتسمعها ويانا يا هيثم من جلسات صوت الخليج. العطا إن شاء الله بتسمعها يا علي وجداد، وبعد نحييك دايما يا معلي ويانا. شكرا يا شيخة تبي على ذوقنا. تسلمين يا سعاد، والحين نسمع وياك اختيارك والإهداء حق عبير ريوف ونور النعيمين نوفر الشيدي ونظرة عبدالله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

لها ناسها ولها جوها، وصوت الخليج حرصت انها تعيد واجد من الاعمال، ومن ضمن هذه الاعمال هذا الاختيار اللي وصلنا عذروب خلي حسنه الفتان. يا زين خلي احلى عذروبه.

مري أعادوا هذه الرائعة العواض الدوخي، ومن الأغاني اللي صراحة كل حزة والكل جيل لها جوها. يا سلام، جلسات صوت الخليج مولعة مولعة اليوم، هذا اللي نبي، انكم دائما مستانسين وتطلبون من جلسات صوت الخليج الحصرية، وهذا اختيار ايضا واصلنا من عمان من ابو هيثم، يبي ويانا كاظم ستار من جلسات صوت الخليج. شوفوا عاد ابراهيم شو مختار، عرفتم للحن؟ اي والله صح عليكم، كلك على بعضك حلو.

قدمتها الفنانة أميمة طالب جديدة 26، وهي من كلمات سالم سلم الكثيري، ألحان أصيل. من اللون الغنائي خليجي رومانسي، الخليجي رومانسي تحديدا قطري. هذه الأغنية الصراحة مع تباشير الوسمي والقلايد وهالسحب الخير أحبها أحبها، أحسها شي تعطيني إحساس الشتاء وروعة الشروق، ولا مسيان ولا عصير، رداد خفيف وغيوم مطوقتنا وريحة المطر مع العشب والجو الحلو. عبق مع عبق الخير، نمسيكم بالخير ونقول إن شاء الله خير والله يجيب الخير ونلقاكم على خير. إبراهيم العساوي وروض إبراهيم، أحلى أغنية لكم مع يسر كبيسي عبق.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: مستمعينا الكرام، تستمعون الآن لإعادة برنامج طربيات.
1: طرب له أسرار.
2: شايف البحر شوف فيه
1: نغم على أوتار. معنى به أشعار. صوت الخليج تغني مع شمس كل نهار. طربيات.

العربيات في 9:30 صباحاً بتوقيت الدوحة من الأحد إلى الخميس على صوت الخليج. عربيات

بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. بدأت رحلة جديدة من طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، رحلة طربية غنائية ممتدة على مدى ساعتين إن شاء الله. نتمنى لكم أطيب وأجمل الأوقات وأحلاها. نتمنى لكم يوم أحد، بداية أسبوع، بداية نهار مليئة بكل ما هو خير وصحة وعافية للجميع إن شاء الله. بالإمكان أيضا التواصل مع برامجنا من خلال ترددات FM الخاصة بإذاعة صوت الخليج على نحو التالي: في الدوحة الترددات 93.4 أو 99 أو 100.8، اسطنبول 99.4، الكويت 102.4، البصرة 98.7، بغداد 95، مسقط 107.7، صلالة 91.6، لندن الكبرى داب 12A ديجيتال، عمان الأردن 98.1، فيينا جنيف زيورخ ديجيتال. بالإمكان أيضا التواصل مع برامجنا من خلال الموقع على الإنترنت skr.fm ومن خلال التطبيقات على الهواتف الذكية. من فاته الاستماع للحلقة على الهواء مباشرة بإمكانه أن يستمع إليها مرفوعة على الموقع skr.fm البرامج طربيات الحلقات، أو أن يستمع إليها مسجلة ومعادة في الواحدة بعد منتصف ليل اليوم التالي بتوقيت الدوحة إن شاء الله. تحية طربية صباحية من فيصل الشيراوي في التنفيذ والتنسيق. من داخل الاستوديو يحييكم عبد السلام جاد الله. أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام، نلتقي ثانية عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى إبال وتكونوا بصحة وعافية إن شاء الله. أنا كتبت ما طلبتم في أبو هيثم، طلب نعمة النسيان ميادة، عبد الله أحمد مسعد طلب أغنية على ذوقي، يعني أغنية يمنية إن شاء الله. سعاد، غير الأغنية اللي طلبتيها لو تكرمتي ولك الشكر الجزيل. مازن طلب خدك ورد دياب مشهور. عيسى السليطي، مهما يلوعني الحنين أيوب طارش. أم حمد طلبت على طرف جناحك نجاة الصغيرة. عادل ببشير طلب إن شاء الله مابوشي فيروز. سالم هلهول طلب بيقولوا لي توبي صباح. فاطمة الوهيبي طلبت ماني كذابة صباح خوري. علي خاطر النجادي طلب يا أحبابي هذا حالي. نعيمة سميح. نبيل طلب حسين نعمة راحن وانقضن أيامنا الحلوة. راحن وانقضن أيامنا الحلوة، لا أيامنا الحلوة جاية إن شاء الله أيضا. حسين نعمة. في كمان المستمع الكريم ناجح الجيوسي من الأردن، غير الفنان اللي طلبته لو تكرمت يا الجيوسي. عزيز غازي من المغرب طلب ممكن إني راحلة للحياني، محمد الحياني إن شاء الله. عزيز غازي طلب إني راحلة، سمعني يا فيصل، إني راحلة لمحمد الحياني، قصيدة جميلة. في محمد ماهر أرجو الاستماع للمطربة شريفة فاضل بأغنية الليل، الليل موال العشاء، نكتبها لمحمد ماهر، الليل لشريفة فاضل. وفي أبيات اختارها علي خاطر النجادي سأقرأها إن شاء الله، بس خلينا نسمع أغنية الاستهلال يا فيصل، يا هلي لعبد الحميد السيد.

تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى إبال. الجيوسي غير برضو المطرب الثاني، ناجح ناجح الجيوسي غير برضو المطرب الثاني لو سمحت. وفي مين؟ عيسى سليطي يقول عبد الحليم غناها يا هلي في تلفزيون الكويت باللباس والغترة والعقال. أيوة، ما هو هاي الأغنية من كلمات وليد جعفر، ألحان عبد الحميد السيد. يا هلي من كلمات وليد جعفر، ألحان عبد الحميد السيد. ولما راح عبد الحليم حافظ إلى الكويت سنة 1965، عبد الحميد السيد عرض على عبد الحليم، قال له تحب تسمع؟ عايز أنا عملت لحن وحاب أسمعك إياه يعني. فقال له ماله عبد الحليم، فسمعوا اللحن فأعجب عبد الحليم اللحن، فغنى الأغنية اللي هي هلي اللي سمعتوها من ملحنها عبد الحميد السيد، اللي لحنها عبد الحميد السيد واللي كتب الكلمات وليد جعفر. ومش بس غنى هذه عبد الحليم في الكويت، عن غنى السمار، غنى أكثر من أغنية. الآن في ذهني السمار، أنا ثلاث أغاني تقريبا، يا فرحة السمار ويا هلي وفي كمان أغنية. طيب وين وصلنا؟ وصلنا درب الحنة، وصلنا درب الشوك. نسمع أبو هيثم اللي طلب ميادة نعمة النسيان ونكمل إن شاء الله.

ما زلنا معكم ومع عربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدأ بال. وفي معلومة من أبو فهد الراشد، حياك الله يا أبو فهد من الكويت. يقول معلومة عرفتها بالصدفة، المطرب البحريني الجميل إبراهيم حبيب قد شارك كضيف شرف في مسلسل كويتي يحمل عنوان في منتصف الليل خلال سبعينيات القرن الماضي. والله شكرا على هذه المعلومة، أنا ما عندي خبر فيها والله. شكرا على هذه المعلومة. على العموم أبو خالد يعني ما بقصر، يعني حينما يشارك في شيء فهو يشارك بحب صراحة، يعني دائما هو يشارك بحب. في شكرا هذا عيسى صليد، لا شكرا على واجبي حبيبي. في سعاد من الكويت غيرت إلى عبد الحليم حافظ، طلبت يا بحلم بيك عبد الحليم حافظ. شكرا لك يا سعاد. وشكرا ل ناجح الجيوسي غير إلى فريد الأطرش زمان يا حب. إن شاء الله أنا كتبت اسمك وكتبت طلبك يا جيوسي ويا ناجح الجيوسي، وإن شاء الله تسمع طلبك. تابعنا وفالك طيب إن شاء الله. وين وصلنا الآن؟ وصلنا أبو بكر سالم، في عبد الله أحمد مسعد كان طلب أغنية، بده أغنية يمنية شلبية أمورة خفيفة حبوبة وتكون أغنية يمنية ونسمعه إياها. فسمعك هذه الأغنية يا عبد الله أحمد مسعد، إن شاء الله يعجبك ذوقي يا عبد الله.

طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدأ بال. وعلى طاري أبو بكر سالم، في أغنية غناها أبو بكر سالم كتبها أحسان محضار اللي هي سلم ولو حتى بكف الإشارة، طبعا غناها أبو بكر سالم وغناها الفنان البحريني الكبير الأستاذ إبراهيم حبيب. طبعا كل فنان بيضع بصمته، بصمته الصوتية، بصمته الإحساس الفنية الموسيقية، لكل منا بصمة في موضوع الموسيقى وموضوع الحياة عموما. فغناها إبراهيم حبيب سلم ولو حتى بكف الإشارة. هنسمع الأغنية إن شاء الله ونركز مع الكورس. الكورس حيقول الجملة، الكلمة اللي احنا سنتوقف عندها أو الجملة اللي سنتوقف عندها، فنركز مع الكورس. نسمع.

0: ليم في الحيط زاحي ورمان، هذه العبارة، ليم في الحيط زاحي ورمان. نتلقى أجوبتكم، نسمعها الأول كمان مرة.
1: لك وانت سلطان، ليم في الحيط
2: زاحي ورمان،
1: ليم في الحيط،
0: ليم في الحيط زاحي ورمان. نتلقى أجوبتكم ونستعرضها في العشر والنصف إن شاء الله، أو قبل العشر والنصف بقليل. شكرا لأبو راشد عبد الرحمن من البحرين، يقول الأغنية الثالثة التي غناها عبد الحليم هي عيني ضناها السهر. صح، عيني ضناها السهر، يعني ثلاث أغاني اللي هم يا هلي ويا فرحة السمار وعيني ضناها السهر. شكرا يا أبو راشد، وشكرا لكم مستمعين الكرام. والطربية يعني هو من جهة برنامج يتناول الطرب العربي الأصيل من المحيط إلى الخليج، أو الطرب العربي عموما، بلاش الأصيل لأن احنا كله أصالة، يعني كل التراث الغنائي والعربي هو كله أصالة. يعني التراث العربي يحتاج إلى توثيق، يحتاج إلى الجيل الحالي يعرف تراثه الموسيقي والغنائي، يعرف أهم الرواد في مسيرة الأغنية العربية من المحيط إلى الخليج، ويسمعهم ويعرفهم وميز أصواتهم ويتعلم منهم ويرتقي بهم وبتراثهم الموسيقي ويجدد ويطور، بس عن فهم، وعن مش أي حد يصلح أن يطور ويجدد، يجب أن يترسخ فيه التراث وبشكل صحيح وبشكل حقيقي وبشكل ممتع وبشكل جميل حتى يستطيع أن يطور أو يجدد. نستمع الآن إلى عبد الحليم حافظ، بحلم بيك، طلبة السعاد من الكويت.

0: بكرة الشوق يوصل. طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. المستمع الكريم عبد الله أحمد مسعد من اليمن يقول أستاذ عبد السلام لا تزعل مني، أنا أسمعها دائما بصوت الفنان أبو بكر سالم، الكلمة داحي وليست زاحي، الكلمة التي نطقها الفنان المتميز إبراهيم حبيب لكل فنان ما يريد، لكن الكلمة داحي. أتمنى أنك ما تزعل. لم أزعل يا، بالعكس أنا بدي أتعلم، بدي أعرف. داحي داحي زاحي ساحي اللي أنت شايفه يا عبد الله، داحي. طيب ما معنى داحي؟ ما معنى داحي؟ صوت جدا رديء، هذه علياء من بريطانيا، صوت رديء برضو. احنا بنبلغ اولا باول يا علياء، ان شاء الله يتعالج الامر ان شاء الله. اللي بهمنا انه يصل الصوت، صوت الخليج بوضوح تام للمستمع الكريم والمستمعات الكريمات اينما كنا او كانوا يعني. طيب اوكي ماشي الحال. وصلنا احنا لنسمع كمان مرة كلمة في اغنية.
1: وانت سلطان لين في الحيط، لين في الحيط،
0: داحي ورمان. ولا يهمك يا عبد الله، داحي ورمان، لين في الحيط، داحي ورمان. نتلقى اجوبتكم ونستعرضها بعد قليل ان شاء الله، قبل العاشرة ونصف بقليل ان شاء الله. ونسمع الان طلب مازن، طلب دياب مشهور، خدك ورد. إن شاء الله يكون مازن ما زال متابعاً.

0: طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى إبال، ونسمع كمان مرة كلمة في أغنية أو جملة في أغنية.
1: كنت سلطان لين في الحيط
0: داحي ورمان، لين في الحيط داحي ورمان. هذه العبارة عبارة يمنية، وعبد الله وين راح المستمع الكريم عبد الله أحمد مسعد، يلا تعطينا الجواب يعني المفحم، بحيث أنه خلص تعتمد هذا التفسير من عندك يعتمد. أي مستمع في الوطن العربي أو في العالم العربي أو في العالم يعني أذن عربية تسمع تكون عارفة معنى هذه العبارة يا عبد الله. كويس كويس. وين وصلنا؟ وصلنا عيسى السليطي طلب نسمع كلمة في أغنية واللي سمعناها. طيب عيسى السليطي طلب مهما يلوعني الحنين لأيوب طارش.

0: الترابيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. في عبد الله من اليمن يقول: أستاذ عبد السلام، المعذرة منك، الكلمات تقريبا حضرمية وأنا لا أجيد اللهجة الحضرمية، ولو كنت أجيد هذا كنت قلت لك، لكن أقول لك داحي مجتهد، فقط أنا أجتهد، أقول لك داحي يعني واضح بجانب الرمان. شكرا لك يا عبد الله. طيب، في أبيات أرسلها علي خاطر النجادي وعشان ما يزعل، أبيات لعيسى جرابة: ما بين ليلى وانطفاء نهارهم روح تناجيهم وراء ستارهم، تركوا لي التذكار كيف أضمه، ما يرتجيه القلب من تذكارهم، وبلا وداع غادروا، لو في يدي لأضفت من عمري إلى أعمارهم، وغرستهم في كل شبر حيثما وجهت، عانقني شذا أزهارهم، ورسمتهم في كل وجه علني أرنو لهم، إن تهت عن أخبارهم، أبلا وداع غادروا، ما ضر لو أخذوا محبا رام طيب جوارهم، أبلا وداع غادروا، ما ضرهم أو ما ضر لو أخذوا محبا رام طيب جوارهم، يا لوعة المشتاق ذابت مهجة ثكلى تتوق إلى سنى أقمارهم، وبيضت العينان حزنا، إنما عز القميص ولا سبيل لدارهم، أشتاقهم ضحكا بكاء مثلما أشتاقهم في صمتهم وحوارهم، أشتاق ومضة نورهم أجلو بها ليلي كما أشتاق جذوة نارهم، أحيا بهم رغم الغياب ولم أزل أسقي فؤادي من ندى آثارهم، وبلا وداع غادروا لم يتركوا إلا بقايا في طريق مسارهم. شكرا يا علي خاطر النجادي، تحية لك وتحية للشاعر. وننتقل الآن لطلب أم حمد. نسمع كمان مرة، صح معك حق.
1: أنت سلطان مين في الحيط، في
0: نتلقى أجوبتكم ونستعرضها قبل العاشر ونصف بقليل، ونسمع طلب أم حمد: على طرف جناحك يا حمامة، جناحك يا حمامة للنجاة الصغيرة.

0: نسمع نشوف الأجوبة. سعاد أرسلت تقول: أبو أحمد، أنا سمعت الأغنية بصوت أبو بكر سالم زاهي وليست داحي. شكرا يا سعاد على المعلومة أيضا. وين وصلنا؟ أول جواب من ريم، تقول ريم: ليم ليمون، ليم في الحيط يعني في البستان، زاحي ناضج وطري. تحياتي ريم، يعني في الحديقة أو البستان ليمون ورمان ناضج، فهو يشبه الحبيبة وجمالها كجمال الفواكه في البستان ونضارتها. شكرا يا ريم. صح. مازن: في الحيط في اللهجة الحضرمية واليمنية تعني البستان، في البستان يعني، أو الحديقة المحاطة بجدار، زاحي أي مزدهر وجميل المنظر، ورمان شجر الرمان أو ثمار الرمان الناضجة. صح. نروح لأبو هيثم في مسقط: معنى كلمة داحي واسع أو باسط. تحياتي. ويقول: احنا أدعنا طلبك، شكرا لك يا أبا هيثم. في الجواب لا ما جاوب. طيب، فاطمة لهيبي: تفسير المفردات. تعبر عبارة ليم في الحيط زاحي ورمان عن وصف جمال المحبوبة ومفاتنها بطريقة رمزية مستوحاة من البيئة الطبيعية والبساتين، وهي مأخوذة من مطلع قصيدة غنائية حضرمية شهيرة للشاعر حسين أبو بكر المحضار. تفسير مفردات العبارة: الليم يقصد به الليمون أو شجر الليمون المحمل بالثمار، وهو رمز للصفاء والجمال والرائحة الطيبة. الحيط تعني البستان أو الحديقة المحاطة بجدار في اللهجة الحضرمية أو اليمنية. الزاحي تعني مزهو ناضج متألق أو في كامل بهائه وحسنه. رمان يقصد به ثمار الرمان الناضجة التي تشبه في لونها وتدفقها حمرة الخدود أو الشفاه. المغزى والمقصود: يستخدم الشاعر هذا التشبيه البليغ ليتغزل بجمال المرأة وكأنها بستان مليء بأشجار الليمون والرمان المتألقة والناضجة التي تسر الناظرين في استعارة فنية تعكس الشوق والافتتان بحسنها ورونقها. فاطمة لهيبي، شكرا يا فاطمة، تحية لك. سعاد من الكويت: أبو بكر سالم يقول بالأغنية زاهي ورمان، توني سمعتها. شكرا يا سعاد. في مين كمان؟ محمد حسن: زاحي ورمان أي أنك خفيف على القلب. شكرا يا محمد، يعني أنت جبت الخلاصة. شكرا يا محمد، تحية لك. إحنا وصلنا العاشرة والنصف، وكل أحد في العاشرة والنصف نحن نلتقي مع نوادر غنائية أو موسيقية. الجزء الثالث من اللقاء مع توفيق النمري الموسيقار الأردني الراحل رحمة الله عليه، أجراه معه حكمة وهبي وهو إذاعي وممثل وفنان لبناني. نسمع الجزء الثالث من اللقاء.
1: كيف تقدم لنا على طريقتك الخاصة الفرقة التي تتحمس لها كثيرا؟ طبعا فرقة الفحيص.
2: فرقة الفحيص عظيمة جدا، وأتمنى لها كل تقدم كباقي الفرق في الأردن. والفرقة التي تعنى بإحياء التراث هي بالحقيقة باعتقادي أنها جسر، هذا بخلينا ما ننقطع عن تراثنا الأصيل القديم.
1: فرقة الفحيص لإحياء التراث، وكما علمت بأن الفحيص بلدة في الأردن كانت مشهورة منذ قديم الزمان بتعامل بالأعشاب،
2: الطب العربي،
1: الطب العربي بواسطة الأعشاب، هل هذا صحيح؟
2: نعم صحيح، أنا سمعت بهذا، ومأخوذ من فحص يفحص، يعني الطبيب عندما يفحص للمرض. وبرضو بضيف على ذلك أنه أهليها كرام ومستوى التعليم عندهم عالي جداً. بعدين موقع الفحيص

0: مكان أشجار وخضار
1: حواليها
0: شيء ممتاز جدا، وإثبات على ذلك وطنيتهم. أنا بثني عليهم في تشكيل الفرقة هذه اللي هي لها علاقة بالتراث، ومن لا تراث له لا حسب ولا نسب له.
1: صح، ده تحياتنا لهم. وكما يبدو أن الفرقة مؤلفة من 40 عضو تقريبا، تقدم الحفلات الشعبية في كل مناطق الأردن.
0: نعم نعم، وفي مهرجان جرش يعني قدمت الأغاني الشعبية، وكان الاستحسان بشكل عظيم جدا للفرقة.
1: إذن سوف نعود لنطلب من الأستاذ توفيق النمري تقديم بعض النماذج من الفولكلور الأردني الذي
0: أنا قدمت الشروط.
1: تقدم هذه الفرقة أيضا.
0: هذا لون نهجيني.

0: هذا نوع الهجيني ماشي على إيقاع حواف الجمال.
1: يبدو أن الجمال عندما تستمع إلى مثل هذه الألحان أيضا تتمشى بطريقة أخرى.
0: ليست هي تتمشى، هي تخطو هذه الخطوات، ولكن الذي يطبق الألحان هو الذي يتسنم الجمل. هو يغني طبقا للإيقاعات اللي ماشي بالجمل، فوف فوف فوف فوف، لما تسمع مثلا في الصحراء.
1: ثم ماذا هنالك أيضا؟ الحصان مثلا.
0: هناك مثلا كمان الحداء. الحداء يحتوي برضو على الطابع الفروسي والطابع الغزلي.

هذا البدو الأصيل، هذا تراثنا. يعني أنا بشوف أنه في اختلاف بين ما نستقي من التراث وبين الاجتهاد الشخصي مثلا للملحنين، لأنه بكون ابن وقته. أما التراث يخلي الإنسان يولد عنده ذكريات، يعني ما أحلى أن يكون الطرب أن يقترن بالذكريات. يعني أنا لما أتذكر أهلي وأجدادي هم زفوا العريس وقولوا الأغاني الشعبية، لما أتذكرها أطرب وأتذكر. لكن التلحين الانفرادي الخاص هو بس للتطريب، للطرب خاصة.

طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى بال. كل يوم في هالوقت بسمعكم مقدمة أغنية وعليكم أن تعرفوا الأغنية. بس بس اليوم فيصل الشيراوي. طيب نسمع عادل، طلب عادل بوشيت، إن شاء الله ما بوشي فيروز.

بفهم شيء مشكلة، وعلى فكرة حل، لأنه ما بفهم شيء مش حتتحمل مسؤوليته. زياد الرحباني، زياد الرحباني. طيب نسمع كمان مرة مقدمة الأغنية. ونسمع طلب سالم هلهول من عمان بيقول لي توبي لصباح.

عربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. هذه الأغنية لها عنوانان بيقولوا لي توبي أو عاش أو غلبانة والنبي. وين وصلنا؟ برضو كمان مرة مقدمة الأغنية، إن شاء الله تكونوا عرفتوها. فاطمة لهيبي طلبت ماني كدابي لصباح خوري. صباح خوري مطربة لبنانية اشتهرت في أواخر الستينيات وحتى مطلع السبعينيات. غنت عدد من الأغنيات والأسطوانات، منها أعمال ذات طابع شعبي. تعاونت مع فنانين من المنطقة. من أعمالها الشهيرة أغنية حول منزل إتنا، من كلمات الفنان الليبي أبو صابر ولحن شعبي ليبي، والتي سجلت على أسطوانات في ذلك الوقت. تحفظ أعمالها ضمن أرشيف المنصات والمكتبات الموسيقية المختصة بالتراث الغنائي اللبناني والعربي القديم. نسمع صباح خوري ماني كدابة اللي طلبتها فاطمة الوهيبي.

صباح خوري من لبنان، وأغنية ماني كذابي، منها إلى طلب. أول شيء نسمع مقدمة الأغنية. والله عرفوها عرفوها يا فيصل مهما حاولت. طيب، علي خاطر النجادي كان طلب يا أحبابي هذا حالي لنعيمة سميح.

عربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدأ بال. وللمرة الأخيرة بنسمع مقدمة الأغنية. على طول عرفوا ما شاء الله عليهم، يعني هذا من التوقيع التوقيع التوقيع التوقيع التوقيع، يعني خلي وين التوقيع راح، يعني عفوا عند عادل أحمد، يا عادل دائما وقع جنب الجواب على أساس ما أدور على اسم وجوابك صح. أغنية عجيبة لغريد الشاطئ، صح عجيبة لغريد الشاطئ. سعاد أعتقد عبد الكريم عبد القادر، لا غريد الشاطئ عجيبة. مازن أبو أحمد، بعدينك عندي عندي نادرة لأحمد رامي يتكلم عن اسمهان وأجل اللقاء الفنان سمير صبري ومدته 3.5 دقائق، إذا ممكن نسمعها في فقرة نوادر وشكرا لك. إن شاء الله يا حبيبي إن شاء الله، اسمهان وأحمد رامي يا سلام إن شاء الله. شكرا شكرا لاجتهاداتك واهتمامك يا مازن. نيجي للمستمع الكريم عادل بوبشيت، المقدمة غريد الشاطئ عجيبة، صح صح. أبو هيثم من مسقط، مقدمة الأغنية لمحمد عبد الوهاب، لا لغريد الشاطئ. شكرا يا عبد الله. أحمد مسعد من اليمن، لا داعي أن تعتذر. كل ماذا قال الشاعر، ماذا قال، بتذكر اسمه بس أقول ما قال، يعني فقل لمن يدعي في العلم معرفة عرفت شيئا وغابت عنك أشياء. هذا القول اللهم صل على سيدنا، راح بتذكره، المهم مش مشكلة. أبو نواس ما فيش حد منا عارف الأشياء كلها يا عبد الله، لا تعتذر يا حبيبي لا تعتذر. محمد حسن، أغنية كويتية يمكن شاد الخليج، أنت خربت، لا مش شاد الخليج، هي عجيبة لغريد الشاطئ. إذا نسمع مقدمة الأغنية جزء منها ثم نكمل.

للأسف هي طلعت لأنه في تسجيل الموسيقى بس من غير المطرب. احنا استنينا المطرب يغني. يلا معلش بس صح هي عجيبة لغريد الشاطئ. ونسمع محمد الحياني مطلوب إني راحلة، طلبها عزيز غازي من المغرب.

طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. عجيل ثامر السعدون طلب أغنية على ذوقي لعوض الدوخي. اسمع يا عجيل، إن شاء الله يعجبك ذوقي.

وصلنا لأغنية الختام. أم كلثوم حقابله بكرة، طلبها ياسر الجهني من أمريكا. معها نترككم في حفظ الله ورعايته، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله في حلقات قادمة. حتى نلتقي ثانية بإذن الله تعالى، لكم أجمل تحيات فيصل الشراوي في التنفيذ والتنسيق. من داخل الاستوديو يحييكم عبد السلام جاد الله. تذكروا لا تنسوا ابتسامتكم، في أمان الله.

0: طرب له أسرار. نغم على أوتار. معنى به أشعار. صوت الخليج تغني مع شمس كل نهار. طربيات
1: القلب باطل وضار.
0: طربيات في 9:30 صباحا بتوقيت الدوحة من الأحد إلى الخميس على صوت الخليج. طربيات.